فارش مع كل نفس. الهدوء والسكينة ينتشرون في جسمي. أنا أستنشق النور، نور السكينة، وأنا أطرد القلق. المعدة مسترخية. أستمر في التنفس وأستشعر النور الذي في صدري. كل شيء مسترخي هادئ. هكذا يمتلئ الجسم كله بطاقة نور السكينة، حتى الوجه والرأس. لنبقى بضع لحظات في تجربة الجسد المليئة بنور السكينة، بنور الله، هادئة ومستريحة. أتابع أفكاري دون التدخل بها، دون الحكم عليها. ببساطة أتمعن كيف تمر أمامي وأسمح لهم بالاختفاء بعيدا. أراقبهم، أرافقهم، وتختفي كنقاط صغيرة في الأبعاد. أنا أتمعن بالنور الذي امتلأ جسدي. أشعر أن النور السكينة تتقارب إلى نقطة في وسط جسدي، نقطة النور. أستمدها من الله، إنها نقطة ترمز إلى الروح الإلهية داخلنا. من أشعة تنتشر النور في كل خلية من خلايا جسدنا. أنا مرتاحة. أنا أختبر نفسي بالنور والسكينة، أحول انتباهي إلى الحيز الموجود خارجي في الفضاء، لنقطة مضيئة واحدة مشعة ومشرقة، والنور ينتشر منها بلا حدود مثل المحيط. حيز من الطاقة الذهبية، طاقة السكينة، من الصمت، من المحبة، من القوة. الطاقة تتدفق إلي من خلالي كائن النور، وهي تحتضنني، تطهرني من كل التوتر والقلق وانعدام السكوت. تزيل الهموم عني مثل كل ما تراكم بداخلي يذوب، وأشعر بخفية كبيرة سلسة. لقد أزلت العبء كله عني. طاقة الحب تغلفني وتنغمس في داخلي. أشعر بأنني محبوبة جدا. موجة أخرى من الطاقة تتدفق إلي وتملأني بطاقة من القوة. أستشعر بالنور المحيط بي، شرارة النور، وأنا أمتص طاقة القوة بداخلي. الشجاعة. أشعر أنني أستطيع المواجهة. لدي القدرة على مواجهة التحديات. موجة أخرى من الطاقة الضوئية تتدفق إلي من نور الله، طاقة الشفاء. أشعر بطاقة التشافي.